مساء الخير مستمعينا الأحباء، وأهلا وسهلا بكم أينما كنتم. معكم خلال هذه الفترة الإذاعية من الساعة 6 إلى 7 مساء من الشريف، ودائما نرحب بكم وباتصالاتكم وبآرائكم. تليفون الإذاعة 9747057 9747057. بعد قليل مستمعينا سنكون مع الدكتور إيميل شدياق وبرنامج أقوال وحكم وفقرات أخرى، فكونوا معنا.

0: صيدلية دلو ترحب بزبائنها الكرام. نفتح 7 أيام من الاثنين للجمعة من الساعة 8 صباحا إلى 10 مساء، السبت من الساعة 9 صباحا إلى 6 مساء، أما الأحد من الساعة 9 صباحا إلى 4 مساء. إيه رأيك يا جدو في الخبر الصادع؟
1: لكن أنا ماني قادر أمشي يا بنتي، مين رح يوصل لي الدواء على البيت؟
0: اطمن خالص، صيدلية دلو هتوصل لك كل طلباتك لحد البيت مجانا، كمان عاملين تخفيض 10% لكبار السن. صيدلية دلوود رعاية وعناية واطمئنان. صيدلية دلوود ترحب بزبائنها الكرام. للاتصال تليفون 02-968-21423 02-968-21423، او زورونا على العنوان التالي 297 Blackson Street Granville Dellwood Pharmacy proud sponsor of 2 Travelogue.
2: Optimum Smile Dental Clinic.
0: نتكلم اللغة العربية والأشورية والإنجليزية.
2: Optimum Smile Dental Clinic
0: يقدم لكم أقوى العروض بأرخص الأسعار، معالجة اللثة، تنظيف وتبييض الأسنان، حشو وزراعة، طقم أسنان وكل ما يتعلق بصحة الأسنان. اذكر راديو 2 Travelogue، تحصل على أشعة، فحص، تنظيف ب $99 فقط لا غير.
2: Optimum Smile Dental Clinic
0: في خدمتكم دائما. احجز الآن، تليفون
2: 0414-723-233 0414-723-233،
0: أو زورونا على العنوان التالي
2: 57 Ware Street Fairfield. Optimum Smile Dental Clinic proud sponsor of Radio 2 Triple O.
0: شركة السفير للتحويلات المالية والصرافة، تحويل الأموال الفورية إلى كافة بلدان العالم، تحويلات مالية سريعة إلى العراق وإيران ولبنان وسوريا ومصر والأردن والإمارات وجميع الدول العربية والعالمية بأرخص الأسعار. حول اليوم وتستلم في نفس اليوم. اسأل وتعرفه، ده أكبر برهان. وإوعى تنسى تقول راديو 2 Triple O، تاخد التحويل ببلاش. للمزيد من المعلومات اتصلوا بشركة السفير للتحويلات المالية والصرافة على التليفون 02-8764-3213 02-8764-3213، أو زورونا على العنوان التالي 16/8 Spencer Street Fairfield بجوار المحكمة. شركة السفير للتحويلات المالية والصرافة proud sponsor of 2 Triple O.

سيداتي سادتي، أهلا وسهلا بكم في برنامج أقوال وحكم يعده ويقدمه لكم إميل شدياق. قطرة الماء في بيت النمل تعتبر بحرا. الأشياء ليست بحجمها دائما، التأثير يعطي للأشياء حجمها، لكن الحجم لا يعطي تأثيرا دائما. تعلمت أن الإنسان يحق له أن ينظر من فوق إلى الآخر فقط حين يجب عليه أن يساعده على الوقوف. الكلام كالدواء، قليله نافع وكثيره قاتل. قال نيلسون مانديلا: الجبناء يموتون مرات عديدة قبل موتهم، والشجاع لا يذوق الموت إلا مرة واحدة. سألوا حكيما: لماذا لا تنتقم ممن يسيئون إليك؟ فرد ضاحكا: وهل من الحكمة أن أعد كلبا عضني؟ من يحبك حقا يقرأك وقت صمتك، يرى طيبتك وقت غضبك، يشعر بحنانك في قسوتك، يرى حزنك خلف ابتسامتك، يستوعب وقت عنادك، ويتحملك وأنت في أسوأ حالاتك. قد نشعر بالوحدة بين كثيرين ممن يجلسون حولنا، وقد نشعر بالأنس بوجود شخص واحد، فليس الأمر متعلقا بعدد من حولنا، بل بقلب من بجانبنا. سئل لقمان: ممن تعلمت الحكمة؟ قال: من الجهلاء، كلما رأيت منهم عيبا تجنبته. الجمال يلفت الأنظار، لكن الحنان يلفت القلوب. طعنة العدو تدمي الجسد، وطعنة الصديق تدمي القلب. الصمت إجابة بارعة لا يتقنها الكثيرون. الألفاظ هي الثياب التي ترتديها أفكارنا، فيجب ألا تظهر أفكارنا في ثياب رثة بالية. ليس شرطا أن تكون دموعنا أمام من نحب، لكن من الضروري أن تكون من أجل من نحب. المتفائل إنسان يرى ضوءا غير موجود، والمتشائم أحمق يرى ضوءا ولا يصدقه. الحزن أن أكتب فلا يصلك المعنى، وأن أصرخ فلا يصلك صوتي، وأن ألفظ أنفاسي فلا أراك، وأن أموت فيصلك النبأ كالغرباء. لا تبكي على من لا يبكي عليك، بل ابكي على من ملأ الدنيا دموعا من أجل عينيك. أبكي عليك أم أبكي على نفسي؟ أم أبكي على من ضاع من أمسي؟ أم أبكي على دنيا أشبعتني ضربا دون لمسي؟ أعقل الناس من ترك الدنيا قبل أن تتركه، وأنار قبره قبل أن يسكنه، وأرضى ربه قبل أن يلقاه، وصلى الجماعة قبل أن تصلي عليه، وحاسب نفسه قبل أن تحاسبه. فاليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل. أقوال عن المرأة: لا تطلب الفتاة من الدنيا إلا زوجا، فإذا جاء طلبت منه كل شيء. هذا ما قاله شكسبير. الشيطان أستاذ الرجل وتلميذ المرأة. ما لا يقدر عليه الشيطان تقدر عليه المرأة. ثلاثة أنواع من الرجال لا يفهمون المرأة: الشباب والشيوخ والكهول. فمن يفهم المرأة إذن؟ يستطيع الرجل أن يحمي المرأة من كل رجل،
إلا من نفسه. إليكم هذه القصة. قصد شاب مختار القرية يطلب مساعدته في إيجاد فتاة له للزواج، فسأله المختار عن مواصفات الفتاة التي يريدها، فقال الشاب: أريد فتاة جميلة، ذكية، طويلة، مثقفة،

وأخبره بما يطلبه الشاب. فكتب الشاعر القصة هكذا: كتب امرؤ لأبي عزيزة مرة برسالة تبكي وتضحك ما بها، فيها يقول: أريد منك خطيبة حسناء معروفا لديكم أصلها، وحكيمة ولطيفة وأديبة ورزينة قد فاق فيها عقلها، قد أحرزت في العلم خير شهادة، وعلى النساء طرا تفوق بحسنها، وأريد مالا عند هذا وفرة تعطيه من بعد الزواج لبعلها، وأريد منها أن تكون مطيعة أمري وتتبعني وتنسى أهلها. هنا كتب أبو عزيزة هذه الأبيات: وفى كتابك سيدي فقرأته، وعرفت واتيك المطالب كلها، لو كنت أحظى بالتي قد رمتها طلقت أم عزيزة وأخذتها. ثمن الحرية. قد كان عندي بلبل في قفص من ذهبي، ظريف شكل ريشه حلو طويل الذنب، وكان يشدو دائما بكل لحن مطربي، ولم أكن أمنعه من مأكل أو مشربي، وفر مني ونأى بدون أدنى سبب، وقال لي: حريتي لا تشترى بالذهب. قيل: مقتل الرجل بين فكيه. أنت على رد ما لم تقل أقدر منك على رد ما قلت، رب سكوت أبلغ من كلام، رب كلام يثير الحروب. صدرك أوسع لسرك، خير الكلام ما قل ودل، رب كلمة قالت لصاحبها دعني. التثاؤب الشيء الوحيد الذي يفتح الرجل المتزوج به فمه. الخبرة هي عدد الأخطاء السابقة التي ارتكبتها في حياتك. القنبلة الذرية اختراع لتدمير كل اختراع. الفيلسوف رجل أحمق يعاني طوال حياته ليذكر بعد الموت. الدبلوماسي شخص يطلب منك الذهاب إلى الجحيم بطريقة تجعلك تستعجل تلك الرحلة. المتفائل رجل يسقط من أعلى برج، وبينما هو في منتصف سقوطه يقول: أنا لم أصب بعد. حكمة اليوم للإمام الشافعي: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. بهذا ينتهي برنامج أقوال وحكم، أعده وقدمه لكم إيميل شدياق.

بالراديو 2AAA على موجة 98.5 FM، نحييكم ونقدم لكم الأخبار الأسترالية نقلا من موقع أستراليا بالعربي 24. أكثر من 76 ألف وظيفة جديدة. أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي أن معدل البطالة في أستراليا استقر عند 4.4% خلال شهر يونيو للشهر الثاني على التوالي، رغم استمرار تأثير أسعار الفائدة المرتفعة وضغوط تكاليف المعيشة على الشركات والأسر. وأثرت الأرقام الجديدة تفاعلا سريعا في الأسواق المالية، حيث ارتفع الدولار الأسترالي متجاوزا مستوى 70 سنتا أمريكيا، بينما عززت البيانات التوقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. وبعد صدور التقرير ارتفعت احتمالات قيام البنك المركزي الأسترالي برفع سعر الفائدة في اجتماعه المقبل خلال أغسطس إلى نحو 30% مقارنة ب 20% قبل نشر بيانات التوظيف. وسجل سوق العمل الأسترالي أداء قويا خلال شهر يونيو مع إضافة أكثر من 76 ألف وظيفة جديدة، رغم أن نحو 47 ألفا منها كانت وظائف بدوام جزئي. وفي المقابل فقد نحو 13 ألف شخص وظائفهم، إلا أن معدل البطالة لم ينخفض بسبب ارتفاع معدل المشاركة في سوق العمل بمقدار 0.3 ليصل إلى 67%. ويرى خبراء اقتصاديون ان استمرار قوة سوق العمل يقلل من فرص تراجع التضخم سريعا، ما قد يدفع البنك المركزي الى الابقاء على سياسة نقدية متشددة او حتى رفع الفائدة مجددا اذ استمرت الضغوط السعرية. وقال مدير المحافظ الاستثمارية في شركة فان إيك كاميرون ماكورماك ان سوق العمل الاسترالي لا يزال قويا بشكل يمنع البنك المركزي من الحصول على المساحة التي يحتاجها لتخفيف الضغوط التضخيمية، مشيرا إلى أن رفع الفائدة في أغسطس يبقى احتمالا قائما. من جانبه اعتبر كبير الاقتصاديين ديفيد باسينيز أن بيانات التوظيف القوية ستبقي البنك المركزي في حالة ترقب بشأن خطوته المقبلة، خاصة مع استمرار قدرة الاقتصاد على استيعاب عشرات الآلاف من الباحثين عن العمل. وأضاف أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين للربع الثاني المنتظر صدورها الأسبوع المقبل ستكون عاملا حاسما في تحديد ما إذا كان البنك المركزي سيتجه إلى رفع الفائدة في أغسطس أم لا. وأوضح رئيس إحصاءات العمل في هيئة الإحصاء الأسترالية شون كريك أن جزءا من الزيادة القوية في التوظيف يعود إلى عوامل تتعلق بتوقيت بدء بعض الموظفين أعمالهم بعد تأجيلات حدثت خلال مايو، لكنه أشار أيضا إلى استمرار بقاء عدد كبير من العاملين في وظائفهم خلال الأشهر الأخيرة. كما أظهرت البيانات أن الفئة العمرية بين 55 عاما و 64 عاما تواصل البقاء في سوق العمل لفترات أطول، حيث تجاوز معدل مشاركتها 70%. وتكتسب بيانات التوظيف أهمية خاصة بالنسبة للبنك المركزي الأسترالي الذي يسعى إلى تحقيق هدفين رئيسيين هما إبقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف بين 2% و3% والحفاظ على مستويات مرتفعة من التوظيف في الوقت نفسه. ونتمنى لأستراليا التقدم إلى الأمام دائما. الخبر الثاني، إصلاح جديد للتقاعد في أستراليا قد يزيد مدخرات العمال الشباب بآلاف الدولارات. تبنى حزب العمال الأسترالي سياسة جديدة من شأنها توسيع حقوق التقاعد للعاملين الشباب عبر إلزام أصحاب العمل بدفع مساهمات التقاعد الإلزامية Superannuation لجميع الموظفين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما بغض النظر عن عدد ساعات عملهم الأسبوعية. ويأتي القرار خلال المؤتمر الوطني 50 للحزب المنعقد في مدينة أدلايد، حيث وافق المندوبون على إدراج السياسة من برنامج الحزب على أن تتولى الحكومة لاحقا تحديد آلية التنفيذ والجدول الزمني لتطبيقها. وحاليا لا يحصل الموظفون دون 18 عاما على مساهمات التقاعد الإلزامية إلا إذا كانوا يعملون أكثر من 30 ساعة أسبوعيا. أما بموجب السياسة الجديدة فسيتم احتساب مساهمات التقاعد على كل دولار يكسبه العامل الشاب،
وأكد حزب العمال أن التغيير يهدف إلى ضمان قدرة جميع العاملين بمن فيهم المراهقون على بناء مدخراتهم التقاعدية منذ بداية دخولهم سوق العمل. ومع وصول معدل مساهمة التقاعد الإلزامية في أستراليا إلى 12% من المتوقع أن يضيف هذا التعديل آلاف الدولارات إلى حسابات التقاعد الخاصة بملايين العاملين الشباب على المدى الطويل. وخلال افتتاح المؤتمر شدد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على أهمية تقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه الأستراليين بدلا من الاكتفاء بإثارة الاستياء السياسي، وقال إن الحكومة لا تزال تركز على تخفيف أعباء المعيشة وتحسين الظروف الاقتصادية للأسر، مؤكدا إن الإصلاحات الحكومية تهدف إلى ضمان تؤتي جهود الأستراليين ثمارها. كما أعلن ألبانيزي توسيع برنامج الدعم المالي للطلاب في مجالات الرعاية الصحية بحيث تشمل المدفوعات الأسبوعية البالغة 338.60 دولارا أستراليا تخصصات إضافية اعتبارا من يوليو 2027، من بينها العلاج الفيزيائي وعلم النفس السريري وعلاج النطق والصيدلة والسمعيات والعناية بالقدم. ويتضمن جدول أعمال مؤتمر حزب العمال مناقشة مجموعة من الملفات المهمة بينها تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي وإصلاحات قطاع المقامرة وسياسات الطاقة والضرائب إضافة إلى قضايا العلاقات الدولية. كما أعلن ألبانيزي عن خطط لإنشاء محكمة عمل متخصصة لتسريع تسوية النزاعات العمالية وتعزيز كفاءة النظام القانوني في قضايا العمل. ويرى الحزب أن توسيع مظلة التقاعد للعاملين الشباب يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن المالي للأجيال المقبلة وتشجيع الادخار المبكر منذ سنوات العمل الأولى. الخبر الثالث والأخير، صفارات إنذار ستضوي في هواتف ملايين الأستراليين بهذا الموعد. تستعد أستراليا لإطلاق تجربة وطنية لنظام الإنذار الجديد أوز أليرت، حيث سيستقبل ملايين السكان تنبيها صوتيا مرتفعا على هواتفهم المحمولة يوم 27 يوليو 2026، وذلك بهدف التأكد من جاهزية النظام قبل تشغيله رسميا في وقت لاحق من العام. وأكدت السلطات أن التنبيه الذي سيصل إلى الهواتف ليس مرتبطا بأي حالة طارئة حقيقية، بل هو اختبار تجريبي شامل للنظام الجديد، وقد تهتز الأجهزة وتصدر صوتا يشبه صفارة الإنذار لمدة نحو 10 ثواني، مع ظهور رسالة على الشاشة توضح أن التنبيه تجريبي. وسيحل نظام أوز أليرت محل طريقة الرسائل النصية التقليدية المستخدمة سابقا في إرسال التحذيرات، إذ يعتمد على تقنية البث الخلوي سيل بروكاست التي تتيح إرسال تنبيهات أسرع وأكثر دقة إلى الأشخاص الموجودين في مناطق محددة أثناء الكوارث الطبيعية أو التهديدات الأمنية أو حالات الطوارئ الصحية. كيف يعمل نظام أوز أليرت؟ يتيح النظام الجديد إرسال تحذيرات إلى الهواتف المحمولة في منطقة معينة، سواء كان التنبيه موجها إلى ولاية بأكملها أو إلى نطاق صغير بالقرب من موقع حادث، وقد يصل إلى أشخاص ضمن مساحة لا تتجاوز 160 مترا من مكان الخطر. ويعتمد أوز أليرت على مستويين رئيسيين من التنبيهات. رقم واحد، تنبيه حرج critical alert للحالات التي تشكل خطرا وشيكا على الأرواح أو الممتلكات. أما الثاني priority alert، تنبيه أولوية للتحذيرات التي تتطلب الاستعداد أو اتخاذ إجراءات احترازية. ومن المتوقع أن يكون النظام متوافقا مع معظم الهواتف التي تحتوي على شرائح اتصال سيم مصنعة منذ عام 2019 ليغطي نحو 90% من مستخدمي الهواتف المحمولة في أستراليا، على أن يتم تطويره لاحقا ليشمل إرسال رسائل صوتية تلقائية إلى الهواتف الأرضية. رسالة الإنذار ستتجاوز وضع الصامت. عند تشغيل النظام بشكل رسمي ستظهر رسالة التنبيه على شاشة الهاتف الرئيسية مسحوبة بصوت مرتفع، وستتضمن معلومات حول طبيعة الخطر ومكان حدوثه
ومستوى الخطورة والتعليمات الواجب اتباعها والجهة التي أرسلت التحذير، كما أن التنبيه سيكون قادرا على تجاوز وضع الصامت أو خاصية عدم الإزعاج في الهواتف لضمان وصول التحذيرات المهمة إلى السكان في الوقت المناسب. أما الأشخاص الذين لا يرغبون في استقبال رسالة الاختبار يوم 27 يوليو فسيتعين عليهم إيقاف تشغيل الهاتف أو تفعيله على وضع الطيران أثناء فترة الاختبار. مواعيد اختبار أوز ألرت في الولايات والمناطق الأسترالية: سيجرى الاختبار الوطني يوم الاثنين 27 يوليو في الأوقات التالية: في نيو ساوث ويلز الساعة 2 ظهرا، في فيكتوريا الساعة 2 ظهرا، كوينزلاند الساعة 2 ظهرا، تازمانيا الساعة 2 ظهرا، أقليم العاصمة الأسترالية الساعة 2 ظهرا، جنوب أستراليا الساعة 1:30 ظهرا، أستراليا الغربية الساعة 12 ظهرا، جزيرة كريسمس 11 صباحا. ومن المتوقع أن يدخل نظام أوز ألرت مرحلة التشغيل الرسمية على مستوى أستراليا في شهر أكتوبر 2026 بعد أكثر من عامين من التأخير في تطويره. ويعد النظام جزءا من تحديث شامل لطرق تحذير السكان مستخدما تقنية مطبقة بالفعل في أكثر من 30 دولة حول العالم. شكرا جزيلا لكم مستمعين الأحباء من راديو 2 تريبل أو على موجة 98.5 FM. قدمنا لكم أخبار أستراليا نقلا من موقع أستراليا بالعربي 24، قدمتها لكم منال شريف.

0: صيدلية دلو ترحب بزبائنها الكرام. نفتح 7 أيام من الاثنين للجمعة من الساعة 8 صباحا إلى 10 مساء، السبت من الساعة 9 صباحا إلى 6 مساء، أما الأحد من الساعة 9 صباحا إلى 4 مساء. إيه رأيك يا جد في الخبر الصادع؟
1: لكن أنا ماني قادر أمشي يا بنتي، مين رح يوصل لي الدواء على البيت؟
0: اطمن خالص، صيدلية دلوود هتوصل لك كل طلباتك لحد البيت مجانا، كمان عاملين تخفيض 10% لكبار السن. صيدلية دلوود رعاية وعناية واطمئنان. صيدلية دلوود ترحب بزبائنها الكرام. للاتصال تليفون 02-968-21423 02-968-21423، أو زورونا على العنوان التالي 297 Blexley Street Granville, Dellwood Pharmacy, proud sponsor of 2 Travelogue.
2: Optimum Smile Dental Clinic.
0: نتكلم اللغة العربية والأشورية والإنجليزية.
2: Optimum Smile Dental Clinic
0: يقدم لكم أقوى العروض بأرخص الأسعار: معالجة اللثة، تنظيف وتبييض الأسنان، حشو وزراعة، طقم أسنان، وكل ما يتعلق بصحة الأسنان. اذكر راديو 2 Travelogue، تحصل على أشعة، فحص، تنظيف ب $99 فقط لا غير.
2: Optimum Smile Dental Clinic
0: في خدمتكم دائما. احجز الآن. تليفون
2: 0414-723-233 0414-723-233،
0: أو زورونا على العنوان التالي
2: 57 Ware Street, Fairfield. Optimum Smile Dental Clinic, proud sponsor of Radio 2 Triple O.
0: شركة السفير للتحويلات المالية والصرافة، تحويل الأموال الفورية إلى كافة بلدان العالم، تحويلات مالية سريعة إلى العراق وإيران ولبنان وسوريا ومصر والأردن والإمارات وجميع الدول العربية والعالمية بأرخص الأسعار. حول اليوم وتستلم في نفس اليوم. اسأل وتعرفه، ده أكبر برهان. وإوعى تنسى تقول راديو 2 Triple O، تاخد التحويل ببلاش. للمزيد من المعلومات اتصلوا بشركة السفير للتحويلات المالية والصرافة على التليفون 02-8764-3213 02-8764-3213، أو زورونا على العنوان التالي 16/8 Spencer Street, Fairfield، بجوار المحكمة. شركة السفير للتحويلات المالية والصرافة، proud sponsor of 2 Triple O. أهلا بكم مستمعينا من راديو 2 Triple O على موجة 98.5 FM. نقدم لكم حظك اليوم لأحباء الأبراج، نقلا من موقع السومرية. وطبعا زي ما انتم عارفين، صدق المنجمون ولو كذبوا. ونبدأ ببرج الحمل. مهنيا، تحسن الأحوال يمنحك طاقة أكبر في العمل، وتحصد ثمار ذلك قريبا جدا عبر نجاح أحد مشاريعك التي حازت ثقة الجميع. عاطفيا، عليك أن تبذل جهدا أكبر لإقناع الشريك، فهو ينظر إلى الأمور بجدية أكبر ويفكر مليون مرة قبل الموافقة على كل ما تطرحه عليه. صحيا، تستفيد من أوقات فراغك للقيام بالمشي أو لممارسة السباحة لتحريك عضلاتك. برج الثور، مهنيا، الأجواء الإيجابية هي الفارق بالنسبة إليك، وهذا ما ينعكس ارتياحا كبيرا على العلاقة بالزملاء وعلى أجواء العمل بشكل عام. عاطفيا، تسود علاقات هادئة وتتواصل مع الشريك وتبدي إرادة قوية وشجاعة وتقوم بنقاش حاميا لكنه بناء ومفيد. صحيا، قد ترتبك وتضعف أمام أي عارض صحي بسيط ويراودك شعور أن وضعك سيزداد سوءا. الجوزاء، مهنيا، تبدو الأعمال ضاغطة ومتعبة، لكن لا تفصح في المجال أمام أحد ليخدعك أو يغربك ويوقعك في فخ الاحتيال. عاطفيا، لا تضع حدودا لعلاقتك بمن تحب وتصرف على طبيعتك، فأنت محبوب هكذا، فحافظ على هذه الصورة. صحيا، لا تنفعل أمام أمور تافهة وسطحية، بل حاول ضبط أعصابك قدر الإمكان. السرطان، مهنيا، لا تؤجل العمل المطلوب منك إنجازه مرة جديدة، فهذا يؤثر في مستقبلك ويترك انطباعا غير إيجابي حول قدراتك الفعلية. عاطفيا، التشكيك في مدى جدية الشريك ليس جيدا، لأنك قد تكتشف يوما ما إنه أكثر جدية منك وأكثر منك حرصا على مصلحتك. صحيا لا تنفعل إذا أي أمر تافه، فهو قد يسبب لك إرهاقا واضحا، وهذا ليس لمصلحتك على المدى الطويل. الأسد مهنيا ينذر هذا اليوم بالمشكلات والعقوبات، وتمر بتجربة صعبة فتجنب الأخطاء والتهور والتسرع. عاطفيا الأخطاء الكبيرة يمكن أن تؤثر في العلاقة، حاول النهوض مجددا فالأسلحة اللازمة بين يديك. صحيا السلاح الوحيد والفعال للتخلص من أوجاع الظهر والكتفين هو المشي يوميا. العذراء مهنيا تقدم هذا اليوم على عمل غير متوقع يضمن لك مستقبلا مشرقا ويرفع من معنوياتك ويزيدك ثقة بالنفس. عاطفيا تخف الانفعالات العاطفية وتكون بحاجة إلى إحاطة نفسك بالأصدقاء والمقربين الذين تجد بقربهم الإطمئنان والهدوء. صحيا تتفاعل مع محيطك بشكل كبير، بحيث إن أي أمر يزعجك ينعكس سلبا على وضعك الصحي. الميزان مهنيا أنصح لك التحلي بالهدوء وضبط النفس وعدم الإنجرار وراء الانفعالات في العمل، وتصرف بوعي مع الزملاء فهذا أفضل لك ولهم. عاطفيا إذا باتت مطالب الشريك تشكل عبئا عليك، فإن وضع حد لذلك أفضل بكثير من عدم تلبيتها والدخول في مهاترات شبه يومية. صحيا عوارض بسيطة سببها القلق، فلا تتردد في استشارة طبيب لترتاح أكثر. العقرب مهنيا يوم دقيق قد يحمل خيبة لبعضهم وفراقا للبعض الآخر، أو تراجعا عن قرار وبلبلة في الاتصالات وسوء تفاهم بين الزملاء. عاطفيا تصرفاتك الطائشة قد تبعد الحبيب عنك، فتتطور بعض الأمور في العلاقة نحو السلبية. صحيا تكرر أخذ قسط من الراحة مهما كلف الأمر، لأن جسمك لم يعد يحتمل ساعة عمل إضافية واحدة. القوس مهنيا يوم واعد جدا، تبدو نشيطا في العمل ولديك الدوافع والحماس الكبيرة لتنفيذ مهام جديدة. عاطفيا الحياة العملية تلهيك عن الحبيب وتبعدك عنه، لذ فكر فيه وامنحه الوقت الكافي للبقاء بقربه. صحيا ضغوط العمل تبعدك عن ممارسة أنشطتك الرياضية المفضلة، فحاول إيجاد الوقت لها. الجدي مهنيا عراقيل مفاجئة لن تثنيك عن القيام بما تخطط له منذ زمن، لكن ترددك في الأقدام يجعلك ضعيف الإرادة أمام المحيطين بك، فكن جريئا وغامر. عاطفيا تغير مفاجئ في وضعك العاطفي يقلب الأمور رأسا على عقب، وأمر مستجد يمنعك من متابعة مساعيك. صحيا ثابر على الرياضة اليومية التي تقوم بها منذ مدة، فهي مفيدة لآلام الظهر. الدلو مهنيا تبتسم لك الأقدار وتحمل إليك خبرا سارا أو فرصة ممتازة أو تصحيحا لوضع آلامك، قد ترتبط بموعد مهم مع شخص مؤثر ونافذ. عاطفيا لا تتسرع في الموافقة على قرار مهم قبل أن تدرس الوضع من جوانبه كافة، لأن الندم قد لا يفيدك لاحقا. صحيا الندم لن يجدي بعد أن تكون صحتك قد وصلت إلى حالة يصعب معها العلاج النافع. برج الحوت مهنيا تحقق تقدما ملموسا اليوم في مجال العمل يساعدك على أن ترتقي وتتأهل لمنصب جديد. عاطفيا يوم مهم للعلاقات المميزة، قد تعيش قصة حب غريبة لكن في الجو نقاشات غنية ومفيدة جدا. صحيا تقوم بأعمال منزلية تتطلب منك الحركة فتشعر بأنك نشيط ومرتاح نفسياً.

استمعنا مستمعين الأحباء إلى الفنان شاندو وأغنية عبد الهادي. أنتم دائما مع البرنامج العربي من راديو 2AAA على موجة 98.5 FM، ودائما نرحب بكم وباتصالاتكم وبآرائكم. تليفون الإذاعة 97470577 97470577. وإلى هنا مستمعين الأحباء نأتي لنهاية برنامجنا لهذا اليوم، إلى أن نلتقي بكم يوم السبت القادم في تمام الساعة 6 إلى الساعة 7. لكم منا أطيب الأمنيات مع تحيات منال شريف وأسرة البرنامج، وأترككم مع الفنان هاني شاكر وأغنية مشتريكي، وإلى اللقاء.

0: الصباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000. مع الإذاعة العربية صباحكم أحلى أحلى.
1: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026، سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026، كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: 2000 station sponsor.

اليوم كنت عند رفيقتي وفرجتني على مطبخها الجديد وكان واو ألوانه بتاخد العقل. سألتها مين عمل لك المطبخ؟ خبرتني عن شركة توب شيلف بولي. توب شيلف بولي بإدارة سيد سابع. للاتصال والاستفسار على رقم 0420-595-989.

الأشياء تراودني وما بعرف شو بدي أعمل، فدلوني على عيادة العالم الروحاني الدكتور علاء العوادي، وبعد زيارتي للعيادة كل شيء تحسن بحياتي. للاستفسار وحجز المواعيد اتصلوا على الرقم 0400449000. وبزيارتكم لعيادة الدكتور علاء العوادي راح تنحل كل مشاكلكم.

0: 98.5 2000 FM.
1: إذا كنت أحد الوالدين أو مقدم الرعاية لطفل يتراوح عمره بين 0 و5 سنوات، فمن المهم أن تعرف كيف تبدو الممارسات الآمنة للأطفال في خدمة التعلم المبكر الخاصة بطفلك. إذا كان لديك قلق بشأن الخدمة الخاصة بطفلك أو شعرت أن هناك شيئاً ما ليس على ما يرام، فثق بحدسك. يمكنك البدء بمناقشة الأمر مع مقدم الخدمة. إذا لم يتم حل مشكلتك، فقم بإبلاغ New South Wales Early Learning Commission بصفتها الهيئة التنظيمية المستقلة للتعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة. لتقديم شكوى أو إبداء ملاحظات أو معرفة المزيد حول سلامة الطفل، قم بزيارة newsouthwales.gov.au/early-learning-safety. صوتك سلامتهم.
2: 2000 station sponsor.
3: قديش كنت أشعر بالتعب وأحلام وكوابيس وخوف من أشياء تراودني وما بعرف شو بدي أعمل، فدلوني على عيادة العالم الروحاني الدكتور علاء العوادي، وبعد زيارتي للعيادة كل شيء تحسن في حياتي. للاستفسار وحجز المواعيد اتصلوا على الرقم 0400449000. وبزيارتكن لعيادة الدكتور علاء العوادي راح تنحل كل مشاكلكن.